0: والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
1: Kamu lagi dengerin Pro FM. Gor gor gor.